بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

كلك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،

ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة.

0: हेलो मरहबा वेलकम बैक सामीन एक मतलब आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। आज वजारत दाखिला की बहुत ही एक अहम शोबे से शोबे के नुमाइंदा हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट आली साईद अल मर्दी, जिनका ताल्लुक सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से है। और काफ़ी सारी अहम तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि हम उनसे जो डिटेंशन जो सेंटर्स हैं टेम्पररी जो डिटेंशन सेंटर कतर में मौजूद हैं इस सिलसिले में जो वहाँ जिन्हें खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को वहाँ वक्ती तौर पर हिफाजत में लिया जाता है, तो वहाँ किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इस सिलसिले में वो हमें वजाहत यानी बताएंगे तफसीली तौर पर। तो चलें मेहमान का रुख करते हैं। سيادة الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة تابع الوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادتكم يعني بخصوص يعني المراكز يعني التوقف للتوقيف سمعنا أنه يقدم خدمات عديدة للنزلاء، فحبذا لو توضحوا لنا يعني ما هي الخدمات التي تقدم للنزلاء.
1: يا مرحبا فيك، الله يعطيك العافية. أول شيء عندنا بالإدارة مركز التوقيف هو مؤقت لإيداع المخالفين لأحكام قانون تنظيم الدخول وإقامة الأجانب في البلاد والغارات المعادلة والمكملة له، وتقوم إدارة بحث المتابعة تجاه المركز بالآتي. خدمة المركز عندنا توفير سبل الإعاشة اليومية، توفير الخدمات الصحية، إنهاء الإجراءات والمعاملات الخارجية للموقوفين، تخلص معاملاتهم خارج الإدارة. يعني بعضهم يكون عنده بعض العلاقات في الإجراءات. عندنا إيداع أغراض الموقوفين في مكان مخصص ومجهز تحت إشراف موظفين مختصين للمحافظة عليها لحين تسليمها إلى صاحب العلاقة. التعامل مع الموقوفين بطريقة حضارية وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان واحترامها.
0: طيب هذه بصفة عامة للنزلاء قبل أن يصدر عنهم أي قرار عن الإبعاد والأشياء.
1: بالضبط، وأول ما يتوقف عندي هذه الخدمات اللي تقدم لها قبل كل
0: الأساسية.
1: حاجة أساسية وتقدم للعموم للجميع.
0: جميل السلام عليكم فيصل لفجان علي المري، انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ جو ڈیٹینشن سینٹر ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیٹینشن سینٹر کے دوران یا ڈیٹینشن کے دوران بھی انسان کی بنیادی ضروریات اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے ریاست قطر میں۔ تو یہاں جو اہم بات انہوں نے کہی کہ جو اہم سروسز ہیں اس میں روزمرہ کے جو لیونگ نیڈس ہیں وہ فراہم کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہیلتھ سروسز ہیں موجود ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مزید جو جن کو روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، حفاظت میں لیا گیا ہے، ان کے جو ایکسٹرنل پروسیجرز ہیں ٹرانزیکشن وغیرہ مکمل کرنے میں بھی مدد کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی اگر ان کے ایشوز ہیں کوئی بھی معاملات ہیں سلسلے میں وہ اس کو ختم کرتے ہیں مکمل کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا ہمیں کہ ان کے جو ذاتی اشیاء ہے پرسنل بلانگنگس، تو اس کو ایک مخصوص اور محفوظ جگہ پر ان کی جو باصلاحیت جو افراد اسٹافس ہیں ملازمین ہیں ان کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔